0: Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
1: Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
2: Der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt löst bei vielen Menschen mit Migrationsgeschichte Angst aus. Diese Sorgen sind kein Randthema. 60% der befragten Wahlberechtigten können sie nachvollziehen. Nur 34% halten sie für unbegründet. Besonders kritisch? Menschen ohne deutschen Pass wurden gar nicht befragt, also viele, die unmittelbar betroffen sind. Die türkische Gemeinde und der Flüchtlingsrat fordern deshalb besseren Schutz und eine freie Wohnortwahl für Geflüchtete. Wer sich bedroht fühlt, darf nicht durch staatliche Auflagen gezwungen werden, an diesem Ort zu bleiben.
3: Aus Hizb al-Badil min Ajl al-Almania, AfD, in Sachsen-Anhalt, يطير الخوف لدى كثير من الأشخاص ذوي أصول مهاجرة. وهذه المخاوف ليست مسألة هامشية. إذ أن 60% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يستطيعون تفاهم هذه المخاوف، بينما يرى 34% فقط أنها لا أساس لها. والأمر اللافت بشكل خاص هو أن الأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر ألماني لم يشملوا أصلا في الاستطلاع، أي أن كثير من الأشخاص المتأثرين مباشرة بالنتيجة الانتخابية لم يسألوا عن آرائهم. لذلك تطالب الجالية التركية ومجلس اللاجئين بتوفير حماية أفضل للاجئين وبمنحهم حرية اختيار مكان إقامتهم. فمن يشعر بأنه مهدد يجب أن لا تجبره السلطات من خلال شروط أو قيود إدارية على البقاء في مكان نفسه.
2: Sachsen-Anhalts Pflege steckt schon heute in großen Personalproblemen. Bis 2035 müssen nach Schätzungen des Landes rund 24.000 Stellen neu besetzt oder geschaffen werden. Ausländische Pflegekräfte werden deshalb immer wichtiger. Doch die AfD fordert in ihrem Wahlprogramm, auf sogenannte kulturfremde Fachkräfte zu verzichten. Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne warnt deshalb vor einem Zusammenbruch des Pflegesystems durch Ausgrenzung. Die Folgen würden alle treffen. Wenn Pflegekräfte Sachsen-Anhalt meiden, fehlen am Ende Menschen, die Kranke, Alte und Pflegebedürftige versorgen.
3: يعاني قطاع الرعاية والتمريض في سكسر-أنهاط بالفعل من نقص كبير في الموظفين. وفقا لتقديرات الولاية سيتعين بحلول عام 2035 شغل أو استعداد نحو 24,000 وظيفة في هذا القطاع، ولذلك تزداد أهمية العاملين الأجانب في مجال الرعاية. لكن حزب البديل من أجل ألمانيا AfD يطالب في برنامجه الانتخابي بالاستغناء عن ما يسميه الكوادر المتخصصة ذات الثقافات الغريبة. ولهذا تحذر وزيرة العمل في ولاية بيترا غريم-بينا من أن استبعاد هؤلاء العاملين قد يؤدي إلى انهيار نظام الرعاية، وستطالب نتائج الجميع، إذ أنه إذا بدأ العاملون في مجال الرعاية يتجنبون ساكسن-أنهالت فسوف ينقص في النهاية عدد الأشخاص القادرين على رعاية المرضى وكبار السن والمحتاجين إلى الرعاية.
2: Ein Papier aus dem Umfeld der rechtsextremen identitären Bewegung beschreibt, wie Sachsen-Anhalt zu einem Remigrationsmusterland werden könne. Vorgeschlagen werden unter anderem strengere Regeln für Geduldete, mehr Abschiebehaft und Sonderklassen für ausreisepflichtige Kinder. Eine AfD-Landesregierung könnte den Umgang der Ausländerbehörden tatsächlich verschärfen und Abschiebungen stärker vorantreiben. Doch einiges klingt radikaler, als es rechtlich umsetzbar ist. Abschieben darf der Staat grundsätzlich nur Menschen, die tatsächlich vollziehbar ausreisepflichtig sind. AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund kündigte im Wahlkampf an, man werde abschieben, bis die Stadtbahn glüht. Das ist ein drastischer politischer Slogan. Keine rechtliche Vollmacht. Bundesrecht, EU-Recht und Gerichte setzen auch einer Landesregierung klare Grenzen.
3: تتضمن وثيقة صادرة من دوائر مرتبطة بحركة الهوية اليمينية المتطرفة تصور لكيفية تحويل ساكسن-أنهالت إلى ما تسميه الولاية النموذجية لإعادة الهجرة ريميغراتسيون، ومن بين المقترحات الواردة فيها تجديد القواعد المفروضة على الأشخاص الذين منحوا إقامة مؤقتة بسبب تعزلة ترحيلهم، وزيادة استخدام الاحتجاز التمهيدي للترحيل، وإنشاء فصول دراسية خاصة للأطفال الملزمين بمغادرة البلاد. ومن الناحية القانونية، تستطيع حكومة تابعة لحزب أفدي في الولاية بالفعل تشديد تعامل سلطات شؤون الأجانب مع بعض الحالات ودفع عمليات الترحيل بشكل أكبر. لكن بعض المقترحات تبدو أكثر تجددا مما يمكن تطبيقه قانونيا، إذ أن الدولة لا تستطيع من حيث المبدأ ترحيل الأشخاص إلا إذا كانوا ملزمين قانونيين وقابلين فعلا للترحيل. وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب AfD في الولاية أولغريس زيغموند قد أعلن خلال الحملة الانتخابية أن الحزب سيقوم بالترحيل حتى تتوهج مدرجات الإقلاع، وهذه عبارة سياسية حادة وشعار انتخابي وليست تفويضا قانونيا. فالقانون الاتحادي وقانون الاتحاد الأوروبي والمحاكم تضع جميعها حدودا واضحة لما تستطيع حكومة الولاية القيام به.
2: Das Beratungsmobil Blickpunkt Auge kommt am Dienstag, dem 29. September, nach Aschersleben. Von 10 bis 13 Uhr können sich Betroffene und Angehörige am Johannisturm kostenlos beraten lassen. Es geht unter anderem um Hilfsmittel, rechtliche und finanzielle Ansprüche sowie Unterstützung im Alltag. Bei Bedarf vermittelt der Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt an Fachleute. Augenärztliche Untersuchungen gibt es vor Ort allerdings nicht.
3: تصل وحدة الاستشارات المتنقلة Blickpunkt Auge إلى Aschersleben يوم 29 سبتمبر، ويمكن للمتضررين وأفراد أسرهم الحصول على استشارة مجانية من الساعة 10 حتى الساعة 1 أمام برج يوهانيس شتوم. وتشمل الاستشارات من بين أمور أخرى المساعدات والأدوات المخصصة لضعف البصر والحقوق والمطالبات القانونية والمالية، إضافة إلى سبل الحصول على الدعم في الحياة اليومية. وعند الحاجة يمكن لرابطة المكفوفين وضعاف البصر في زكسن أنهارت إحالة الأشخاص إلى مختصين، ولا تجرى فحوصات لدى طبيب عيون في الموقع.
0: راديو سلام، نفهم التفاصيل معا.
1: راديو سلام، einander verstehen.

0: Das Harz-Bördewetter.
1: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 15 Grad, Kochstedt 15 Grad, Bernburg 15 Grad, Quedlinburg 16 Grad, Harzgerode 16 Grad, Stiege 17 Grad, Wernigerode 17 Grad, Schirke 16 Grad und auf dem Brocken 17 Grad.
2: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
3: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
2: Heute mit
4: اليوم مع
2: Ute Christina Scholz
5: محمد الجاموس
6: غنامي عبد السمير
7: أحلى واحد ببيروت
8: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي

0: يسعد لي عين الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت
1: معه أحلى واحدة
0: معي أحلى واحدة ببيروت
1: أحلى واحدة.
0: أحلى واحدة.
1: أيه هلا أنا أحلى واحدة.